ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم

فقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذنا

وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم

فسكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرجعون.

رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء

والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير

بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم

أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوا

سيلا ولا اجبا انا اتحل يا ما وكبر فا سريت شي او او چار مالو بدوز خير خدا راز مرا مسكين كخير بوتا بكوتا نبار سيدا وغير يا خربيه او او

بنا زيف بنا قبل برادي خجور ده بنا جا بنيا سوق اللي زادك مختبر جرا ده بشير معروف يا كرخي اخدر يا اري اردلي يا اري اردلي يا اري اردلي يا اري افضل لك قلنا

جات بنيادا بحرا والد خزيدا الجاجة وازا ورزت مجلسي حفلا بنا قبلا برادي خشوحنا بنا بايرق

هجا قلت قو عبد الله براد لي دين سجا او او او اردين اي دترا بعد سي فنا بعد سي مخم يخجو دبن وايرق داري حزت بيغمر كلا والي كي شي ما از بچم اخم او او ابنا اي دم الخراب سي صابط الله زار زف سبن زياره بكمال ابرا صدر باز اي جاوي سبن سيدا طاغ منا غلا او او ابنا اي ما الخراب شيخ ابر يا سيدا شك شب جبو اني اتيه او او اني نا اي شافد وامس كك نور او او ادنا اي لبال شال يبال شوف اخذ او او ابنا اي ام بر نا ويسل قرا نور اند صبر راي حضرت في قمر اخجو طب زياره دا ويسل قرا نو او او ارنا اي ما الخراب بقرات ما ما شوف اخذ او او ابنا اي اجبر اخذ زياره دا حضرت في قمر ما الخراب سر ياخذ اربع دا شيخ مسنزل زيارت بقلب شوف اخذ او او ابنا اي با سلطان شي عبد القادر قيل نذر زر وسامتر اجا حزت في غمر سر فضان الارض ما كم دنيا بلقين يطق بقى خالق عالمي شفق اسبي را شوف عبد القادر بقى باس كي قلن دج او او او ابرنا اخذ لي ام يا اري ارد لي او او ام يا اري او ارد لي ام يا اري ارد لي